0: مساء الخير، مساء المحبة، أحبة المستمعين عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM على الموجة 98.5 FM وأوزي، لا مش أوزي، سواء أكي جروب، بعد ما أخذين على تحياتنا للجميع. طبعا أكيد اليوم هو الأربعاء، وطبعا عندنا برامج ومنوعات، فأفضل أن نوديها كالعادة بالدردشة. ودردشتنا اليوم عن الكآبة والدبرشين وهالمسائل هذه، اللي دائما الإنسان محوط نفسه بهالأمور هذه، فهذا اللي حابين نحكي عنه اليوم. فما أعرف نادية أنت رأيك أن الواحد يظل يباوع لي وراء يعني ويفكر بالماضي وما هذه، أم يفكر بالمستقبل وكيف يطور نفسه؟
1: أكيد. مساء الخير أعزائنا المستمعين. طبعا البرامج تأخذ الواحد،
0: أيضا تحية زميلتنا جمانة أيضا اللي ما موجودة معنا اليوم.
1: بالنسبة طبعا نظرة الإنسان دائما تكون للأمام. صحيح الواحد ما يقدر يتخلص من الماضي لأن هو تاريخ الشخص، وبالنسبة للدبرشن قلت عليه دكتور،
0: نعم
1: هو حالة ينتاب بها الشخص، وأحيانا ما يقدر يتخلص منها، وأحيانا لا بإرادته وطبعا وطموحه للمستقبل هي اللي ساعده على إزاحة هذا الهم من مشاعره الداخلية. أحيانا يحصل الدبرشن يولد مثل شرارة عند الشخص يندفع بدون سبب، وطبعا هذا دليل كبير على أنه أمور كثيرة متعبة الشخص. فبالنسبة للمقابل لازم يكون شوي أوسع صدر حتى يأخذ الأمور بمجراها الطبيعي. أكيد الإنسان لما يقعد مع نفسه يشوف أشياء اللي هو عملها صحيح أو غلط، فبالحالتين هي أهم شيء صحة الإنسان. وأكيد كل الناس عزيزين على بعضها، يعني ما في إنسان اليوم مو عزيز على أصدقاء أحب حتى اللي ما يعرفهم. الأخبار الحلوة عن الناس هي أهم شيء، تكون دائما الناس لما تشعر بالسعادة أكيد تنظر للناس وهي مرتاحة وسعيدة هو يسعد معاهم، وإذا مهمومة أكيد رح يشيل همهم. أكيد بكل الأمور اللي هي قدامه لازم تكون واضحة وبصورة جميلة. التخلص منها هو طبعا مثل ما قلنا أهم شيء هي الرياضة، وأحيانا مثل ما قال الدكتور لا ترجع لي ورا بالتفكير. التفكير السلبي دائما يخلي الإنسان بصندوق مغلق، ودائما يخليه محاصر، ودائما يخليه يفكر بنفس التفكير. كل ما تقدم لي للأمام يكون أحسن وأفضل إليه، ويترك الماضي. دائما الماضي هو متعب، لكن إحنا دائما إذا كان أشياء عزيزة علينا مثلا رحيل أب أو مرض أم أو إلى آخره، هذه تسبب طبعا تفكير كثير، لكن هي هاي الحياة، ما في حد باقي على وجه الأرض. وأكيد ابتسامة من حيوان هي تنسيك كل الأمور. طبعا واعتنائك بشجرة مثلا، أو نظرك يكون على الطبيعة وكيف تقلبات الجو. واليوم احنا في فصل الشتاء، دائما هذا الفصل يحب الانزواء، دائما نشوف الناس تحب تخلص الشغل وترجع تدفى وتقعد بالبيت. دائما أنا أقول الشتاء هو أبو الكتب، يجبرك أنك تقرأ، يجبرك أنك تطالع فيلم، يجبرك أنك تشعر بالدفو وانت تنظر للنار وشكلها وأمواجها اللي هي طبعا تتراوح الألوان فيها من أحمر إلى أورنج إلى آخره. إذن أخيرا كل إنسان يمر كل العقبات، لكن بالآخر يكون المستقبل هو المشرق لكل إنسان.
0: أكيد أكيد وأكيد نفس الشيء، يعني فإحنا نقول كل إنسان عنده ضغوطات النفسية والاجتماعية والمادية وإلى آخره، لكن هذا لا يعني أنه هو يبقى أسير هذه الضغوط أفضل شيء أنه يحاول دائما يتجاوزها ويكون متفائل، ومن يقعد الصبح يبدي يوم جديد وكأنه حياة جديدة وأمل صح. جديد. وهذا لا يعني أنه إنسان بالمستقبل يكون خالي من المشاكل، لكن يجب أن يأخذ بروح رياضية ويتحمل. وأكيد الله سبحانه وتعالى يمكن يمررك بضيق أو بأزمة معينة حتى يختبر صبرك، يختبر إيمانك. فلذلك الإنسان يجب أن يكون يعني صدر واسع مثل ما يقولون، يتحمل. وأفضل شيء لإزالة الهموم والهم أن يشوف لك شخص قريب عليك تحكي له، تفضفض عن نفسك، لأنه كبت الأمور بداخلك تفاقم من المشكلة. بعدين الابتعاد عن التفكير الزايد، يعني موضوع صار أو مشكلة صارت ما أظل أنا أزن بيها وتظل هدفي وأمام عيني باستمرار، وإنما خلص راحت بيومها أتجاوزها وأبدي يوم جديد. وأيضا كذلك النوم المنتظم أيضا يساعد على تخفيف الهموم والحزن. المشي حتى لو نصف ساعة باليوم يساعد على تفريغ الطاقة السلبية. التقرب إلى الله والدعاء، وهذا جدا مهم النقطة، وقراءة القرآن أو كل من حسب دينه، يمنح القلب أيضا شعور بالطمأنينة لما تكون قريب من الله. ولا واحد يجعل نفسه نسخة من الحزن، غير المكان الروتين، هذا حتشوف الأمور اللي عندك راح تتغير. لذلك يقول لك واحد مثلا من عنده مشكلة أو ضايق من شيء، يقول لك روح قد على البحر، تفرج على البحر، تفرج على الطبيعة، على غروب الشمس أو شروق الشمس. هذه كلها تساعد النفسية أنه ترتاح أكثر. فأحيانا الهم ليس من المشكلة نفسها، بل من تراكم الصمت داخل النفس. لذلك واحد ينصح أنه يحاول يعني دائما يتفائل بالخير يومياً.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 0405057700.
2: بإدارة أحمد المصري.
3: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
5: صباح مع راديو 2000 اف ام، احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الاذاعه العربيه صباحكم احلى.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، وموضوعنا اليوم طبعا بالنسبة للاستكشافات. هناك رحلات يعني نقدر نقول كبرى حول الكرة الأرضية بالذات، وهي شاملة سواء كانت مائية أو ترابية يعني، أو للغابات أو للمسطحات الأرضية، بحدوث أشياء كثيرة طبعا كان العلماء غافلين عنها. هناك أنواع كثير من الحيوانات غير معروفة بالذات الطيور، وطبعا التحليل يكون عن طريق الحامض النووي DNA، ويعرفون هاي السلالة تابعة أو هذا الطير تابع لأي من أنواع الطيور.

وطبعا استكشف العلماء طائر رايديتو اللي هو سوبا نتاري نتار كيتيك، واللي هو طبعا يوجد في جنوب أقصى جنوب جمهورية تشلي، وهو طائر صغير مخطط بلون بني، ويعتبر اكتشافه حدثا كبيرا لندرته وصعوبة الحصول عليه، والذي أيضا طبعا حير العلماء أنه يعيش بدون وجود الأشجار. وهناك طيور تعيش بأرخبيل صقطري، واللي هي في الجزر اليمنية الجديدة من الطيور على كوكب أرضنا ومتنوعة، ولا زالت الدراسة طبعا جارية حول انتماء هذه الطيور لأي فصيلة عن طريق الـDNA.

ومثل ما تعرفون لأنواع الطيور سواء كانت الـ مثل الأليفة اللي هي طبعا تربية الدجاج، وأنواع الطيور المعروفة بكل أنحاء العالم، والباطل وز إلى آخره من هذه الطيور، وفوائد الريش. الريش له أهمية كبيرة، لكن باهظ السعر دائما نشوف الريش الناعم، وطبعا اللي يكون يستخدم في المخاض الأغطية، ودخل عالم الألبسة بأنه مريح خفيف الوزن، يعني القمصلة بدل ما تكون ثقيلة خفيفة وتدفي وتعطي نوع من المسحة، مسحة البرودة أيضا ما تكون ثقيلة ومثل الصوف إلى هذه الدرجة، لكن امتدت إلى أمور أوسع من هذا، إنه هو الريش. طبعا يمتلك الريش فوائد عظيمة كمصدر مثلا البروتين والكيروتين، وطبعا بشكل كبير تصل إلى حوالي نسبة 90% من تكوينه، ما يجعله طبعا مثالية لصناعة الأعلاف لأن احتواه على بروتين بنسبة عالية. وطبعا هذه النسبة البروتين بعد ما تصفيت وعمل الريش وطحنه وتدخل مصانع حتى التخلص من سلالات الطويلة اللي موجودة به، طبعا ما تقدر الحيوانات تهضم هذا العلف، وحتى يدخل في عالم الإنسان نحو يصل إلى نسبة من 80 إلى 85% حتى يكون جاهز وخلطة مع أعلاف الحيوانات. وأيضا غني بالأحماض الأمينية، تحتوي على الكيراتين والمليء بالأحماض الأمينية المغذية مثل السيستين، وأيضا يدخل في علاج لأداء البدني، إضافة إلى طحن الريش المعالج إلى أعلاف يعمل على كفاءة البروتين ما يحسن الأداء عند طبعا عند الحيوان. ويحتاج الريش طبعا بعد طحنه إلى معالجة الحرارية وأحيانا بالبخار، ولا يستطيع جسم الحيوان أو الإنسان هضم الريش العادي بسبب مثل ما قلنا الروابط الكيميائية القوية والروابط الثنائية الكبريتيد، لابد من كسر هذه الروابط السلاسل الطويلة وتحويلها على شكل أشياء تكون سهلة الهضم أو قابلة للهضم ويمكن الاستفادة من عنده. عملية التصنيع تتم بطهي الريش تحت درجات حرارة عالية وضغط مرتفع باستخدام البخار مثل ما قلنا، وتكون المعالجة بالحرارة الميكانيكية. وطبعا هذه تكون الكميات ليست بكميات كبيرة مثل ما يعرف الإنسان، لكن تتوزع هنا وهناك، وطبعا الصين مشهورة بهذه الصناعة وتصديرها، ومثل ما نعرف البلد الوحيد اللي يتم تصدير هذه الأمور، شوفوا كل شيء ما تترك الصين، يعني آخر شيء حتى الروث مالت الحيوانات أيضا راح ترجع تعيد المعالجة، ويكون كسمات كيميائية مثل ما قلنا في باقي الحلقات أنه تستفاد منها لإنشاء أو لانتعاش التربة. هذا البروتين اللي راح يتناوله الإنسان يساعد على تقوية البدن ويعطي شهية. المبدأ الأول والأخير أنه يعطي شهية للحيوان، يخليه لما تخلطه مع العلف تكون الشهية متوفرة للحيوان، وبنفس الوقت لكفاءة وبشكل مسحوق طبعا من المساحيق اللي اكتشفت أخيرا. كان كلامنا عن الريش مو بس كغطاء وإلى آخره، لكن هناك علاجات، ويدخل أيضا في عالم الأدوية وأيضا في عالم المكياج. شوفوا كم هي
للوصول إلى هذه الطيور ومدى الفائدة منها، لكن لا زال البحث عن بعض أجزاء من الطيور. ولا تنسى أنك لا زالت البحوث عن الحيوانات واستكشافها نسبة ضئيلة جدا، لذلك نشوف كل يوم نكتشف شيء جديد وفي مناطق نائية، ويمكن التعرف على الحيوان والنادر مثل حيوان رايديتو سوبا، اللي هو طبعا من الحيوانات النادرة واللي اكتشفت أخيرا. وبهذا أعزائنا المستمعين إن شاء الله نكمل كلامنا عن الطيور ومدى فائدة الطيور ومدى فائدة الريش أيضا بالنسبة للإنسان.

0: يرافقكم في تقديم الفقرات الصباحية خلال الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
1: وآدم جبيرة.
0: صباح الخير ريتا.
1: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم زكريا أبو يحيى وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
0: في عناوين هذه النشرة: الجيش الأمريكي يعلن عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في الخليج وعن شنه لضربات على جزيرة قشم الإيرانية، والحرس الثوري يؤكد أنه ضرب منشآت عسكرية أمريكية. استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين حكومتي البلدين في واشنطن. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع جديد بعد ساعات من الهجوم الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في كييف ودنيبرو.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم. وسط تشديد الرئيس الأمريكي على استمرار المحادثات مع إيران دون انقطاع لوضع حد للحرب في الشرق وإعادة فتح في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي أنه صد بنجاح سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج، إضافة إلى تنفيذه لضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. وفي وقت سابق من يوم أمس أيضا أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك للحصار الأمريكي ما أدى إلى تعطيلها. المزيد مع علي برادة من واشنطن.
3: وسط إصرار الرئيس دونالد ترامب على استمرار المفاوضات واقتراب التوقيع على اتفاق مبادئ بين الولايات المتحدة وإيران، تفجرت الأعمال العدائية مجددا في الخليج. الجيش الأمريكي أعلن إحباط هجمات صاروخية إيرانية، أفاد أن صاروخين أطلقا على الكويت سقطا قبل وصولهما إلى الهدف أو تحطما أثناء الطيران، كما فشلت صواريخ باليستية كانت تستهدف أهدافا إقليمية وجرى اعتراض 3 صواريخ كانت متجهة إلى البحرين. القيادة المركزية الأمريكية أكدت إسقاط مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا مدنية في المياه الإقليمية وتنفيذ غارات على جزيرة قشم قرب مضيق هرمز ردا على محاولات الهجوم الإيرانية. علي برد، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
0: وبعد هذا الإعلان أيضا الجيش الأمريكي عاد ليعلن عن موجة إضافية من مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت وفشلت في إصابة الأهداف المقصودة. كما قال الحرس الثوري في إيران، أعلن من جانبه أنه ضرب مقر الأسطول الخامس تابع للبحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة ردا على الضربة التي استهدفت قشم، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. في الكويت الجيش هناك أعلن أن دفاعاته الجوية اعترضت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية بالتزامن مع دو صفارات الإنذار. هذه التطورات في الخليج أتت في وقت استمر فيه التصعيد في لبنان بين إسرائيل وحزب الله غداة تهديد الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. فالجيش الإسرائيلي واصل في الساعات الأخيرة ضرباته على جنوب لبنان ما أدى بحسب السلطات الصحية اللبنانية إلى مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة العشرات، فيما شن حزب الله هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني، لكنه لم يعلن عن أي هجمات على شمال إسرائيل، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الجانبين وافقا على وقف لإطلاق النار. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
4: وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان الحارة المسيحية في صورة على خلفية رصد نشاط لعناصر حزب الله داخل المنطقة، مفادها إصدار تعليمات بالإخلاء في حال عدم مطالبتهم بإخراجهم، وعلى إثر ذلك باشرت دوريات من الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات أمنية واحترازية في الحي. إلى ذلك واصلت الطائرات الحربية والمسيرات شن غاراتها على عشرات البلدات الجنوبية موقعة ما لا يقل عن 15 قتيلا و50 جريحا، بينهم مسعفون في برج الشمالي، دوير، تبنين، عبا، شحور، النبطية وغيرها. كما تعرضت بلدات عدة للقصف المدفعي، بينها دبين التي نفذت فيها عمليات نسف متتالية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه بلاط هذا وأطلق الجيش الإسرائيلي سراح مواطن من كفر شوبة بعد احتجازه لساعات. في المقابل شهدت البياضة وزوطرة الشرقية كما محيط قلعة شقيف استهدافات لمقر قيادي وتجمعات للجنود الإسرائيليين وآلياتهم. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: هذا وشددت إسرائيل على ما وصفتها بمعادلة جديدة تقضي بأن تضرب ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية، فيما رفض الحزب فكرة وقف جزئي لإطلاق النار، لا سيما معادلة امتناع إسرائيل عن قصف ضاحية بيروت الجنوبية مقابل أن يمتنع الحزب عن استهداف شمال إسرائيل. يأتي ذلك فيما انتهى اليوم الأول من الجولة الجديدة من المحادثات المباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن وسط حديث عن أجواء إيجابية على أن تستمر المحادثات اليوم، وهي مفاوضات يرفضها حزب الله كما يرفض نزع سلاحه. وتحدثت الخارجية الأمريكية التي ترعى المفاوضات عما وصفته بتقدم مستمر باتجاه اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حزب الله هو العقبة الوحيدة أمام السلام بين لبنان وإسرائيل. نواصل معكم هذه النشرة وننتقل إلى التطورات الملف الأوكراني، حيث ارتفعت إلى ما لا يقل عن 23 قتيلا وحوالي 100 مصاب بجروح متفاوتة الخطورة حصيلة الضربات الروسية صباح أمس على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ. الرئيس الأوكراني حذر من أن روسيا قد تنفذ هجوما جديدا واسعا بعد الهجوم أمس، ودعا المواطنين إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية، كما أقر بأن مستوى إمدادات الدفاع الجوي لبلاده لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ الروسية. من كييف، محمد الزاوي.
5: صعوبات كبيرة تواجهها أوكرانيا في اعتراض جزء كبير من الصواريخ الروسية، وذلك باعتراف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهو ما كشفه الهجوم الروسي الأخير على كييف. إصابات مباشرة وأضرار واسعة خلفها الهجوم بعد فشل منظومة الدفاع الجوي في إسقاط معظم الصواريخ الباليستية والفرط الصوتية. روسيا وفق تقارير منفصلة تستغل نقصا عالميا في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة باتريوت لتكثيف ضرباتها الصاروخية وتوسيع ممنهج لهذه الضربات ضد أوكرانيا. يركز الرئيس الأوكراني على مسألة المكونات الأجنبية في الأسلحة الروسية، مشيرا إلى أن مسيرات شاهد وصواريخ تسيركون وبقية أنواع الصواريخ الروسية لا يمكن إنتاجها من دون مكونات يتم جلبها من دول أخرى. روسيا وفق رؤى متعددة تراهن على معادلة استنزاف واضحة من خلال إطلاق صواريخ ومسيرات بوتيرة أعلى من قدرة الغرب على تعويض صواريخ الاعتراض، لذلك لم تعد أزمة باتريوت مسألة تقنية فقط، بل تحولت إلى نقطة ضعف استراتيجية على أوكرانيا وعلى منظومة الدفاع الجوي الغربية بأكملها. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
0: كشفت الخارجية الروسية أن خبراء روسيين وأمريكيين أجروا محادثات الأسبوع الماضي لمناقشة نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن الوزارة. دخلت أمس ناقلة النفط التي يعتقد أنها جزء من أسطول الظل الروسي ميناء فرنسيا بعدما احتجزتها البحرية الفرنسية للاشتباه في رفعها علما مزيفا. مونيا بالعافية.
6: يتعلق الأمر بناقلة النفط تاغور التي احتجزتها البحرية الفرنسية بعد الاشتباه في انتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل المستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادرات النفط الروسية. الاحتجاز تم في المياه الدولية بتعاون مع بريطانيا وشركاء آخرين عقب رفض قبطان سفينة لامتثال الأوامر، ونقلت السفينة إلى ميناء فرنسي.

0: تبديل الأعلام واستخدام بيانات تسجيل غير دقيقة لتفادي التتبع. وقد سبق لباريس أن احتجزت ناقلات أخرى في البحر المتوسط وفرضت غرامات أو إجراءات قانونية بحق قادة سفن لم يمتثلوا للأوامر، كما أعلنت مؤخرا عن تشديد العقوبات على السفن غير الملتزمة بالمعايير القانونية، في ظل تقديرات أوروبية تشير إلى أن نحو 600 سفينة تخضع حاليا لعقوبات مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يطرأ عليها أي تغيير، وإن واشنطن ترغب في الحفاظ على الوضع الراهن. رأى المصرف المركزي الأوروبي أن قرارات بارزة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب خلال العام الماضي أخلت بالسلوك التقليدي للدولار كملاذ آمن، ما أتاح لليورو أن يؤدي هذا الدور عند وقوع توترات في الأسواق. فائزة مصطفى.
2: التقرير السنوي للمصرف المركزي الأوروبي كشف عن تداعيات فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على الواردات الأوروبية في سياق الخلاف حول إقليم جرينلاند. فبحسب المصرف، أظهرت مؤشرات أن اليورو تصرف كعملة ملاذ آمن خلال عدد من موجات النفور من المخاطرة العام الماضي وبداية العام الحالي، فيما لاحظ أن هذا التطور لم يؤثر على هيمنة الدولار العالمية بفضل عمق الأسواق المالية واستمرار جاذبية الوصول الأمريكية. وأضاف التقرير أن اليورو لا يزال في المرتبة الثانية عالمياً، كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتزايد الاعتماد على الذهب والعملات المشفرة قد تقلص من أهمية اليورو، لكن في المقابل يمكن أن تستفيد هذه العملة إذا تحرك المسؤولون الأوروبيون بفعالية لاستكمال اتحاد أسواق رأس المال. ومنذ بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط تراجع سعر صرف اليورو بسبب ارتفاع أسعار النفط، كما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تنامي الدور الدولي لليوان أو العملة الصينية.
1: قام الرئيس الرواندي بول كاغامي ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون بتدشين نصب تذكاري جديد على ضفاف نهر السين إحياء لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية لتوتسي عام 1994 والتي أودت بحياة نحو مليون شخص. غادر وزير الداخلية الجزائري في ختام زيارة رسمية استمرت يومين غادر باريس، إذن في إطار انفراج العلاقات بين البلدين هذه الزيارة تندرج في هذا الإطار، وذلك بعد أن ناقش عددا من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الفرنسي لوران نونيز. عن أهمية هذه الزيارة وأثرها المحتمل على عدة ملفات حدثنا المحلل السياسي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج محمد بن خروف.
3: العوامل الجيوسياسية التي تمر بفرنسا وتمر بإفريقيا تحتم على البلدين إعادة التنسيق بينهما. الملف الثاني وهو إعادة المهاجرين غير الشرعيين، وهنا بدأت خطوات قبل سنتين، وهذا باعتراف جيرال دارمانا نفسه الذي قال بأنه في وقته حينما كان وزير داخلية استطاع أن يعيد إلى الجزائر أكثر من 2500 مهاجر غير شرعي، وبالتالي أعتقد أنه هذا الملف سوف يستمر أكثر. وأدت الجزائر انفتاحا في ما يسمى ب ترخيص المرور، وبالتالي أعتقد أن الملف أيضا يلقى بعناية كبيرة في هذه الزيارة. والملفات الأخرى من الجانبين سواء في قطاع العدالة أو الشخصيات المطلوبة من طرف العدالة الجزائرية، وهذا وفق الاتفاقية الممضاة بين البلدين، الملف كريستوف غلازلي لإطلاق سراحه ربما في عيد 5 جويلية عيد الاستقلال، لكن أيضا هناك شخصيات أخرى جزائرية مطالبة من فرصة لإعادتها الجزائر. كل هذا يمكن حلحلته في جو هادئ يعيد الثقة بين البلدين في المستقبل القريب.
1: استمعتم إلى المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف كان يعلق على الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الجزائري إلى باريس. باريس التي سيترأس فيها الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسي اليوم مراسم تأبين وطنية تحديدا في قصر ليزينفاليد لعالم الاجتماع والفيلسوف إدغار موران الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 104 أعوام، تاركا إرثا فكريا ثريا ومتنوعا أثر بشكل عميق في الفكر المعاصر. هذا الخبر يأتي وإياكم إلى نهاية النشرة. وكان فيها الجيش الأمريكي يعلن عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في الخليج وعن شنه لضربات على جزيرة خشم الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه ضرب منشآت عسكرية أمريكية.
4: جاز دلالي بالذي

وحبك راحش بسرعة بعته وبالعشق ضحيت ما خليت خط رجعة روح انطيتك ودارت وكنت مصدق الدمعة ثقل علت الدنيا ترش ما يصعد

نهدي أغنية القيصر لا يا صديقي لكل أحبتنا اللي على السميع وأصدقاء البرنامج الشاعر ناصر مستيفان وفادية الوزة وروبرت وديفيد وكل الأحبة اللي على السمع.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم الأربعاء. ونبدأها ببرج الحمل، يوم يحمل طاقة قوية وحماس للعمل، لكن حاول ألا تتسرع بالقرارات العاطفية، ومساء قد تسمع خبرا يريح قلبك.
1: نجوم يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: أما برج الثور الترابي، الاستقرار المالي يتحسن تدريجيا، وهنالك فرصة لترتيب أمور عائلية كانت معلقة منذ فترة. انتبه لصحتك والنوم.
1: سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي.
0: أما الجوزاء، يوم مناسب للتواصل واللقاءات المهمة، شخص قديم يعود للاتصال بك أو التفكير فيك من جديد. والسرطان المائي، تشعر بحاجة للهدوء والابتعاد عن الضوضاء، حدثك اليوم قوي جدا وقد يكشف لك حقيقة كانت غامضة. والأسد الناري، أضواء النجاح تقترب منك وخصوصا في العمل أو الإعلام، لا تسمح للغيرة من الآخرين أن يؤثر على ثقتك بنفسك. والعذراء، ترتيبك للأمور يمنحك راحة نفسية اليوم، هنالك فرصة جيدة لبداية جديدة أو مشروع تفكر به منذ مدة. والميزان الهوائي، العاطفة تسيطر على قراراتك اليوم، لكن حاول الموازنة بين القلب والعقل، لقاء جميل أو رسالة مفرحة واردة. وبرج العقرب المائي، طاقتك الروحية مرتفعة وتشعر بأنك قادر على فهم من حولك بسهولة، يوم جيد للتأمل والتخطيط للمستقبل. والقوس، الحركة والسفر أو التغيير يلوحان في الأفق، لا تؤجل فرصة قد تفتح لك بابا مهما قريبا.

أما الجدي تفكيرك العملي يساعد على تجاوز مشكلة مالية أو مهنية. شخص يقدر تعبك أكثر مما تتوقع. وبرج الدلو أفكار جديدة ومفاجآت غير متوقعة، قد تتلقى دعوة أو عرضا يغير مزاجك للأفضل. وأخيرا الحوت المائي، يوم حساس عاطفيا لكن يحمل طاقة شفاء داخلي، حاول ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستمع لحدسك. هذه هم توقعات أبراج لهذا اليوم أحبتي المستمعين، ونقول كالعادة الله أعلم.

0: ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. والفقرة الفنية طبعا هي بالنسبة لمثل ما نعرف أنجلينا جولي وبراد بيت الاثنين مع بعض. دكتور هي مكملة إلى يعني
1: والله تعبونا مزعلين مصالحين مطلقين هم وشيرين تعبونا والله. إيه تفضلي.
0: تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولي لمغادرة الولايات المتحدة بشكل نهائي والاستقرار في دول كمبوديا وأوروبا، وبذلك بعد انتهاء اتفاق الحضانة القانونية الخاصة بتوأمها، وفي الوقت ذاته تشهد عائلتها توترات مستمرة مع طليقة. وطبعا طليقها براد بيت حيث يواصل أبنائه، لا زال لقب بيت هو من أسماء طبعا ملاصق لأسمائهم بالنسبة للأولاد، وتشمل أهم مستجدات النجمة. تخطط جولي لمغادرة لوس أنجلس نهائيا، وبعد بلوغ توأمها فيفيان ونوكس سن الرشد ينهي شروط الحضانة التي التزمت بها بالبقاء في كاليفورنيا. دعت كمبوديا وجهتها الأساسية. ونظرا لارتباطها الروحي والإنساني بها حيث تبنت منها أكبر طبعا بالنسبة لابنها الأكبر اللي هو مادوكس، وتقدم ابنها الأكبر مادوس بطلب رسمي للمحكمة لحذف لقب براد بيت من اسمه القانوني، وذلك بعد خطوات مماثلة من أبناء آخرين مثل شيلو. وتشير التقارير إلى قطيعة شبه تام بين براد بيت ومعظم أبنائه بعد نزاع قضائي طويل بين الطرفين. فعلا شيء محزن. وهي تواصل مشاريعها الإنسانية والسينمائية ومبادرتها الخاصة والاطلاع على جمهورها كسفيرة للنوايا الحسنة. طبعا هاي الأخبار الفنية طبعا بالنسبة لبراد بيت وأنجلينا جولي.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700. بإدارة أحمد المصري.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم أحبتي المستمعين نستودعكم الله وشكرا لإصغائكم. مني أنا علاء العوالي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة، مع السلامة.